ذلك الموت والهو يطرني وإن روعي يا سيفن قيني منك الموت يجي مصويا.